طيب افداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادمع فاكراك ارجعك.